لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين وبعث المقام إنك لتمام صف صفوفكم فإن تسمى تصلون تمام الصلاة ونوكن صف نوكن روان روان قصون على بان رابط رابط كن صف الحمد لله سبحانه لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم عليكم قل يا عبدك من هذا الشيطان وصلي فرض الجماعة ركعتي الذين معتها الله أكبر الله الحمد لله كثيرا وسبحانه وتعالى الجهد الجهد الذي يطوي السماوات والأرض فما أحسن إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لا شريك له

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 비스밀라히르라흐마니르라힘. 알라흐만 알람알 꾸르안 خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ وَالسَّمَاءُ رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجن الجنتين دان. فبأي

الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما

وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.